بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكام فجن بكالس كنفاس تاساد دا جوال سرقر لاو جهولو يأسات نبلغان ناتشو

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكام فجن بكالس كنفاس حساد داجوان سرقلاو جهلو يأسات نبلغان ناجو